مدى الجريمة. يعني كل ما ترجع تفكر وتقول انه يا اخي وصلنا لمرحلة انه يا اخي هذا كان نظام مجرم وعمل وكذا وشاهدنا هذا الامر بلبنان، كل ما بترجع بتتفاجأ. وعلى فكرة من هلا لخمسين سنة لقدام اسا رح تطلع لكم فيديوهات جديدة، ومن هلا لعشرين سنة لقدام واربعين سنة من حق هؤلاء الذين عانوا انه يطلعوا يشرحوا مأساتهم. ما حدا يجي يقول ملينا وما حدا يجي يقول لا وخلاص، وبدنا ما بدنا ننسى. نحن ما بدنا ننسى، بالعكس بدنا نذكر بهذا النظام وارتكاباته، وبدنا نذكر بتلك الأبواق التي كانت تسوق له، سواء أيام الأب أو الابن لعنة الله على اثنين، وكل ما مورس بحقنا وبحق الشعب السوري وبحق الجوار منهم.

ولحتى ما يسرقنا الوقت خلينا بس نتوقف عند اثنين. انا قلت لكم ما بدي اذكر بالجرائم، انتم شفتوها وكلنا عم نشوفها وكلنا عم نوثقها، وقصه رح تطلع لكم بلاوي، قصه رح تطلع لكم بلاوي قد ما ينحكى قصه فيه اكثر. طبعا هذه كلها فظائع يعني تخطوا فيها العدو الاسرائيلي باشواط من زمان. بدي توقف عند اثنين بس، عند الناس يلي بيدعوا انه هذا النظام كان نظام عروبي ممانع مدافع عن القضيه، ومعليش بدنا نتحمل سواء من جماعه اليسار البراميلي والناصريين والقومجيين وكل هالبضاعه اللي كانت تسوق للنظام من باب العروبه والمقاومه والوقوف بوجه اسرائيل، وطبعا كلها شعارات باليه ما لها اي معنى. يعني هودي يلي كانوا متبعين هذا الطريق، شو وضعهم من بعد ما شافوا كل هالامور هاي؟ شو وضعهم من بعد ما شافوا كل هالفضائح وكل هالبلاوي وكل ما هن كانوا بيعرفوها وكانوا يطلعوا يدافعوا من باب انه يا معلش كرمال بدنا نقاتل اسرائيل؟ هل يا ترى هودي ما قروا تاريخ؟ ما مرق التاريخ من حد؟ يعني ما ابدا ما شافوا ماذا فعل هذا النظام من وقت اللي استلم لغايه الان، لغايه ما فل، لغايه الان الحمد لله صار بمزبله التاريخ. شو عمل للقضيه؟ شو استفادت منه القضيه كلها على بعضها؟ يعني شو استفادت منه فلسطين؟ شو استفادوا منه الفلسطينيه غير فرع فلسطين للتعذيب؟ شو استفادوا منه؟ ما حدا هيك بيعمل إعادة أفكار، إعادة محاسبة، مراكمة للأفكار، عاصف فكري مثل ما أنتوا بتحبوا، بما أنه يساري بتحبوا هذه الألفاظ. ما حدا بيشوف أنه هذا النظام من وقت اللي إجا كان شغلته وعملته يقتل بالفلسطيني أكثر من الإسرائيلية. نجح بما لم تنجح به إسرائيل، نجح بتمزيق منظمة التحرير اللي كانت جامعة شمل كل الفصائل وقصمها لدكيكين، كل واحد فتح دكينة على حسابه. هذا اللي كانت تسعى له إسرائيل هو نجح فيه. ما مرقت معكم كل هالتجارب؟ ما شفتوا معاركم مع ياسر عرفات كرمال مين بدو يسيطر على الورقة الفلسطينية؟ ما مرق معكم حصار المخيمات بلبنان اللي كان بأوامر سورية واللي نفذته حركة أمل بوقتها؟ خلون يأكلوا القطط البسينات ولا يروحوا يلموا الأكل من الزبالة لأشهر طويلة؟ هودي اللي هلا بيدعوا أنه هني بيحبوا الفلسطينية والقضية، قتلوا منهم أكثر مما قتلت منهم إسرائيل. كل هودي ما مرقت معكم هالتجارب وبعد لهلا بتعتمدوا ان هذا نظام عروبي وقلب العروبة النابضة بالكاف مش بالقاف وفتى العروبة الاغر والما بعرف ايه، واحد بتحالف مع الفرس بيقول لك قلب العروبة النابض، كيف ما بتعرف؟ طبعا ما في اي مراجعة، ما في اي ايدينة لكل تلك التصرفات، بالعكس بعدهم حزانة لغاية الان وبعدهم يمارسون دور اليتامى، والاخطر منهم هن عمائم العار، عمائم العار المشايخ اللي كانت عندنا وعندهم تطلع وتسوق وتدافع، واهم شيء كرمال كمان كرمال القضية، يعني ما شافوا ابدا كل التصرفات ما شافوها. وعلى فكره قبل 2011 غير بعد 2011، مع انه التاريخ واضح ما بحياتهم اشتغلوا لصالح القضيه الفلسطينيه، لا بالعكس لصالح تمزيقها ولصالح فتح صراع فلسطيني فلسطيني ودعم فلان على حساب علان وتفريخ الدكيكين، لا بل تحريضهم على بعضهم البعض. ف كل هالأمور ما شافوها سابقا من بعد 2011، ما تغيرت عنكم الصورة؟ سواء عم نحكي عن القومجية أو عن الممانعين والمقاومين أو عن عمائم العار، ما تغيرت عنكم أبدا الصورة؟ ما شفتوا أمور مختلفة؟ ما شفتوا كل هذا الظلم الذي تم تسريبه لحتى يقولوا أنه نحن هيدا بطشنا عم نبطش بالعالم؟ كل هيدا خليكم متمسكين بآرائكم، ما غيرتوا، يعني ما حاولت تقولوا اني عم نحن بدنا نلاقي رب العالمين. معقول بعدنا في ناس بعدها هلا بتدفع وبتترحم؟ لك في ناس بتقلك رحيل النظام خسارة للقضية مثل أسامة حمدان وغيره، خسارة فعلا خسارة بشبه.

0: يا أخي بس تشوفك تجارب سبحان الله ما بترجع إلا للقرآن الكريم وكلام رب العالمين. ما مرأ معكم أنتوا يا عمائم العار يلي كنتوا تنظموا القصائد لهذا النظام أبا وابنا، لعنة الله على اثنين مرة اثنين مرة تانية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما مرأ معكم وقد خاب من حمل ظلمة، أنه هل معقول حتى لو صدقنا أنه كان هذا النظام داعم لفلسطين وقضية كرمال نرفع الظلم عن الفلسطين بنرضى بالظلم لباقي الشعوب؟ أنه هيدا دمه حلال وهذا دمه حرام، هيدا حلال أنه نقتل ويدك أبنده، هذا إذا كان بحياته ما دافعوا عنهم. كل هالمقولات كانت كرمال مصالحكم وكرمال تسويق النظرية اللي أنتم مؤمنين فيها، حتى لو على حساب الدين ولو على حساب الناس. تجار تجار دم ودين. ولك بعد كل اللي صار في حدا وقف بقلب غزة وقال لك جيش الأسد، تحية إلى سوريا الأسد، جيش الشام اللي وعدنا فيه النبي، وإلى الحوثيين الحشيشين قال جيش اليمن يلي جاي بده يحرر فلسطين. بعد كل اللي صار هيدا عم تحكي من بعد كل المأساة وكل الفيديوهات وكل البطش وكل القتل وكل الإجرام والبراميل المتفجرة، إسا في ناس طلعت وقفت بنص دين المدينة وقالت لك أنه جيش الأسد، تحية إلى سوريا الأسد جيش الشام. هودي إذا الناس مصدقين أنه فعلا إذا هذا هو الجيش اللي عم يبطش بأهله وناسه، وإسا جرائم الحسين أضرب من هودي الجرائم، شو وصلكم من جرائم الحسين؟ روحوا شوفوا الجرائم تبيتهم. إذا مصدقين أنه هودي بده يكونوا جيش رب العالمين، جيش النبي عليه الصلاة والسلام بده يساهموا بالتحرير، هودي مجنين مجنين هودي. وإذا مش مصدقين هن تجار عم يتجروا عم يقولوا رب العالمين أو يفسروا آيات القرآن لي آيات القرآن الكريم لحتى تناسب عقيدتهم وتناسب مبادئهم يلي بسببها وصلنا إلى هون. هاي عمائم العار اللي بعد في منا لغاية الآن بلبنان، ماهر حمود وحبلي ونبلي وما بعرف بعضهم بيطلعوا بمجدوا كلها، ونفس الكذبة عم يرجعوا يسووها هلا لإيران، وإيران عم تحاسب عم تحارب إسرائيل ولازم نوقف معها وننسى جرائمها، نفس الكذبة. وبكرة بس حتى يسقط النظام الإيراني ورح يسقط عاجلا أم آجلا، رح تكتشفوا نفس الجرائم اللي عم تشوفوها هلا، ورح ترجعوا تشوفوا نفس التعذيب ونفس التنكيل. ولك في ملايين ملايين من السنة ممنوعين انه يكون عندهم جامع، ممنوع يكون عندهم وزير، ممنوع يكون عندهم مسؤول، كل هودي ما قالهم اي قيمة، فقط عنا دم واحد بدنا ندافع عنه، باقي الدماء ما فرقاني عادي جدا يعني. كل هالعمائم العار ما مرق معها لا ايات قرآن لا احاديث لا باي شيء. احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، من أعان ظالما ولو بكلمة حشر معه. على فكرة أنا قبل كنت لما يعني يطلعوا قدامي وعم يحكوا ويدافعوا سواء عن هذا النظام أو ذاك النظام بكل ديكتاتوريتهم ويبيحوا يعني روح عملوا جرائم قد ما بكن يستبيحوا دماء العالم، خلص نحن القضية نعبد القضية فقط، يعني إله يعبد من دون الله، كنت ادعي لهم بالهدايه، كنت قلت يا اخي الله يهديهم، والله ما معقول انه هالناس هيدي دارسه وكذا، ما في حدا منهم مش دارس، ما حدا حاط العميمه هيك، بس انه هلا حاليا لا والله بقول يا رب الله لا يهديهم، ان شاء الله بيضلوا هيك على ضلالهم لحتى الله يحشرهم مع هودي اللي كانوا يدافعوا عنهم ويحللوا جرائمهم طيله الوقت بحجه القضيه. وبنرجع ومنقول يمكن كمان استعملنا هذه الآية امبارح ولازم نستخدمها كل يوم، من بعد ما تشوف كل هالجرائم وكل هالظلم وكل هالقتل وكل هالإجرام، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا رب، بلى والله والله بلى، فيها مثوى للمتكبرين الذين مارسوا كل هذا الإجرام والذين وثقوا كل هذا الإجرام. فإذا كنت بدك تتذكر وإذا كنت بدك تحاسب وإذا كنت بدك تلعن وبدك تدعي، تذكر تماما كما كان هذا النظام يفتك إجراما، تذكر الناس اللي كانوا يطبلوله، الناس اللي كانوا يسوقوله، الناس اللي كانوا مصدقين، كان في ناس مصدقين أنه هذا النظام عم بيشتغل لمصلحة فلسطين رغم كل هذا التاريخ المؤلم يلي مزق القضية وجعلها مصدر للتجارة. وبالختام لكل هالناس اللي عانت، لكل هالناس اللي عانت سواء من مذابح إسرائيل ومن مذابح النظام الأسدي البائد ومن هالأنظمة الدكتاتورية اللي اجت ودبحت بالعالم باسم القضية، شو بده يقولوا الواحد للناجين منهم؟ قال توفوا الله يرحمهم، وإن شاء الله رب العالمين يعني بيتولى رحمتهم. أما اللي بعدهم عايشين وعم يروا كل هالروايات، سلام عليكم بما صبرتم بغزة، بسوريا، باليمن، عنا، وين ما كان اللي دقتوا كل هالجرائم، سلام عليكم بما صبرتم، يعني على رب العالمين المكافأة، لأنه الصبر مفتاح الجنة، يعني مش بس مفتاح الفرج، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما أنتم يا أصحاب عمائم العار، ف حسبنا الله ونعم الوكيل فيكن. بعد كل هلا متنعين انه هذا النظام كان يدافع عن فلسطين. تبت يداكم بما فعلتم وتبت ألسنتكم بما قلتم.
1: فيك وبلدك بتدور الأرض والشمس تشرق وتغيب، فيك وبلدك بتمر فصول عالقريب وعالغريب، فيك وبلدك بتدور الأرض والشمس بتشرق وتغيب،

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

كما لاحظتم بالأمس كان هناك مجال كتير كبير بالأعلام وعلى السوشيال ميديا لاستذكار تاريخ 7 أيار يوم العار. هي والناس عم تتذكر المآسي اللي صارت بذاك النهار الذي لن ينسى، والمجرمين القتلة الذين استباحوا منازل وحرمات الناس واعتدوا عليهم للسيطرة على البلاد. كانت عم تهز البلد حادثة خطيرة رجعت ذكرتهم بهديك الأيام، حادثة صارت مع أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ببلدة قبيع بالمتن الأعلى، حادثة أمنية خطيرة ارتكبها المدعو ماهر طرباي يلي أقدم على تنفيذ الاعتداء واستخدم سلاح حربي إضافة لرمي قنبلة لم تنفجر بمكان الحادث. النائب هادي أبو الحسن كان عم يقدم التعازي ببلدة قبيع وبالتالي قدر استفرد فيه بدون مرافقة، إنما بعدين دخلت المرافقة وقدرت توقف الشخص بس ضرب القنبلة، ومن لطف رب العالمين إنه القنبلة ما انفجرت بكل هالجمع اللي كان موجود. هلأ خلفية الحادث بعد لهلأ ما اتضحت، أكيد مش خلفية شخصية يعني مش خلاف شخصي على دق شدي، أكيد القصة في من وراها مغزى وفي من وراها سياسة. تحيات بوشرت مع المدعو طرباي وطلع بيان من الحزب التقدم الاشتراكي أدم في الحادثة، بالإضافة لأهالي البلدة اللي راحوا رجعوا اجتمعوا وقدموا اعتذاره للنائب وطلع بصورة معهم، وبدنا نشوف الأجواء وين بدها تروح. بس طبعا هدي ذكرت ببداية حوادث الاعتداء والاغتيال يلي صارت بال2004 مع محاولة اغتيال النائب والوزير مروان حميدي. أما إذا بدنا نروح لأجواء الناس اللي كانت بالأمس بهالاستذكار ليوم العار وليس اليوم المجيد بتاتا، فبعتقد كانت الزميلة الكبيرة سحر الخطيب نجمة اليوم مثل العادي بيرجع بتذكروا حديثة الشهير يلي طلعت من بعد ما أحرقوا مبنى المستقبل سواء الإخبارية أو التلفزيون أو الجريدة، فطلعت بمقابلة مع مارسيل غنم لما كانت كمان على الـ LBC بصرختها الشهيرة يلي ذكرت فيها باحتضان العاصمة يلي استباحوها للأهالي ابن حرب 2006. صوت سحر الخطيب بقي صداح، إنما كل اللي ارتكبوا هذه الجريمة قتلوا أشد قتلي وأشر قتلي. المفارقة مثلا من بين الصور الكتير اللي تم استذكارها لما بتشوف هالناس اللي اجت واستباحت بيوت العالم ومناطقها والعاصمة واعتدت عليها وراحت بدها تعتدي على الأهل بالجبل، هن لابسين ثياب عسكرية يعني والله شيء مؤلم، صور مؤلمة جدا. طبعا أودي كانوا شرطة مجلس نواب وبعض اللي بيدوروا بالفلك، وكمان مثل ما بنتذكر المجرم بتذكروا دايما الناس اللي غطوه، كل الأحزاب وكل النواب وخاصة نواب جماعتنا بني جلدتنا يلي كانوا يطلعوا يدافعوا عن الأمر، هلأ حاليا كوع وصارت مصلحتهم بمكان تاني. فمثل ما بتتذكروا اللي قام بالجريمة تذكروا مين اللي ساعد ومين اللي غطى عليه ومين اللي أعطاه الشرعية بعدين لحتى يتابع بالإجرام. تذكروا جماعة اليسار البراميلي اللي لغاية الآن بيدافعوا عن أي ديكتاتور، أي ديكتاتور بالعالم بيروحوا بيدافعوا عنه، نحن بس مش رفع علم فلسطين مش الحال يلا

اللي بيوجع أكتر بالموضوع إنه ما بدك تلاقي مثلا حدا هيك يعني قدم اعتذار لهالناس اللي تعرضت للغدر، لا تعرضت للقتل، للاستباحة أبدا. بالعكس، إذا بترجع للبيئة والجامعاتهم من الحشاشين اللي كانوا بالأمس، كني كمان عم تذكروا هيدا النهار، وعد بتكراره. يعني مش إنه والله نحن ندمنين وغلطانين، وهن وين قاعدين حاليا؟ وين ناسحين؟

وين قاعدين؟ وين متمركزين؟ أيوة بنفس الحضن يلي قاعدين عم يهجموه. وقالوا إذا ما تربيتم نرجع مرة ربيكم بيوم تاني ومستعدين نكرر التجربة ونحن وما بعرف. هذا بدل الاعتذار بدل البحث عن أنه نحن كيف عملنا هيك، كيف قلبنا هذا السلاح وعملناه سلاح غدر وخليناه بالداخل. بدل تقدير يا أخي الخسائر، إذا من باب المصلحة الخسائر التي أتت من باب العلاقات، لأنه من وقتها انكسرت جرة ولن تلحم مرة أخرى، ومن وقتها انكشفت كتير حقائق قدام الناس وقلنا احنا نحكي عليها من وقت لغاية لانه بعدين اكتشفت الناس من بعد ما اكلت خزو. ما بدك اي حدا يبدي هيك مراجعة او كابد، بالعكس نفس الاصوات علينا نحن عم نصمم، مش عم نعمم، بس عم نحكي عن الناس الظاهرين منهم واللي عم بيرجعوا هددوا بنفس الامور وتكرار نفس التجربة وكان شيئا لم يكن. وطبعا طويل على رقبتنا، ما بيخوف حدا بكل التهديد والتهويل هذا، لا خوفوا سابقا ولا بيخوفوا لاحقا.

من مفارقات ايضا الاستذكار لهذا النهار. وعلى فكره عبدنا الناس دلت تتذكر، يعني احنا مثلا احنا اهلنا ربونا على جرائم العدو الاسرائيلي والمجازر اللي كان يرتكبها بفلسطين قبل ما يجي يبلش مجازره عنا، والحروب التي خيضت ليلة حتى يدل عنا كره لهذا الكيان. فنفس الشيء قال الناس عم تربي ولادها عم تفرجيها المجازر الإسرائيلية بغزة وبلبنان و لدل تعرف انه هذا عدو. كمان نفس الشيء لازم ندل نذكر ونعلم ولادنا والأجيال الجاية انه هناك ناس مفترض يكونوا أبناء الوطن، أشقاء بالوطن، ناس تلقوا هذا الدعم من كل أبناء الوطن، غدروا بهم من أجل الاستيلاء على السلطة وتنفيذ أجندة إيرانية قذرة.

بنفس الوقت اللي بترقي بعد لهلا في ناس بتحاول تبرر بلك ايه ما انتوا اخذتوا القرارات بالحكومه وشو اسمعوا وليد جنبلاط شو قال اسمعوا فليش بعد لهلا في ناس بتطلع وبتبرر بعد لهلا بتطلع في ناس بتحاول تقلك انه معلش انه غلطه وصارت يا اخي ماشي الحال يعني قدامت 60 70 بسيطه ماشي الحال يعني قديت فهين يعني قديت فينا الناس اللي بعد لهلا بتقدر تبرر الجريمه يعني. على كل التاريخ يعني رب العالمين سبحانه وتعالى والأيام التي يداولها بين الناس عم بتأدي لنتائج المرجوة عم تفرجي أنه كل من قام بهذه الجريمة ذهب إلى مزابل التاريخ وبيروت باقي ونحن باقي وسحر الخطيب والبلد باقي ورايح على الاستقلال.

كما هناك سرديات لتمجيد القتل والقاتل، وكما هناك سرديات لتمجيد الإسناد والحروب العبثية، اليوم صار في سردية جديدة لتمجيد النزوح كمان. يعني عرفنا من زعيم العصابة إنه النزوح جزء من أنواع الجهاد، ما هيك خبرنا؟ هلأ هن الجماعة عم بيكبروا على نفسهم بزيادة، وصرت بتسمع كثير كمان من العمائم ومن المؤثرين اللي عم يطلعوا يذكروا، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كان نازح، ما نازح من مكة، ورجعوا كمان بيقولوا لك بيزعمون يعني صاحب الزمان نازح ومتخبى مدري بأي سردام. عم يبعتولهم بعض العمائم اللي بتدور بفلكهم على أماكن النزوح مشان يخبرون إنه قد قيمة هذا النزوح غالي. يعني مشايخ بيجي بيقبض له على كل جلسة أبو 200-300 دولار لحتى يجي يمجد بالنزوح وبالتعتير اللي عايشين فيه. شو بدك أكتر من هيك؟ إسا غسيل عقول. تخيل انه في ناس بدها تقنع انه اللي وصل هؤلاء القوم الى هذه المرحلة هن الابطال وهن اللي خيارتهم صحيحة، بينما خيار الدولة بمحاولة انهاء هذه المقتلة وهذه المهزلة هي خيانة وعميلة. يعني تخيل انه في ناس بتقتنع انه اللي بده ياني يعيش بامان بيكون عميل، واللي بده ياني يعيش نازح ويعيش او اذا عشت يعني او موت او تشقف فهذا بيكون بطل اسطوري. قد ايه تحشيش اخد مداه؟ من يومين كنا سألنا بالحلقة ما هو تعريف العمالة؟ يعني بما انه بنسمع بكلمة عميل وقد ايه صارت مبتزلة ومستهلكة وما عاد على اي قيمة، والصهاينة ومتصهين وما بعرف ايه، انه شو هي العمالة؟ شرحنا وقت فسرنا شو هي العمالة، انه اي انسان يكون عم ينفذ اجندة بلد خارجي على حساب بلده فهذا يعتبر عميل، ايا كان ذاك البلد الخارجي، سواء كان عربي فارسي او سواء كان العدو الغاشم. سؤال آخر سنطرحه من خلال مقال اليوم، وطرحه طبعا زميلنا والأكثر من زميل الدكتور محي الدين الشحيمي الباحث بالسياسة الدولية بمقال بأساس ميديا بعنوان الخيانة في الدستور وفي الواقع. فهلا الاتهامات اللي عم تطول الدولة برئاستها انه هي خائنة وعميلة، هل هي حقا خائنة ولا الطرف اللي عم يتهم هو الخائن أساسا؟ تعود حتى نتعرف قانونيا على إجابة هذا السؤال. يبدأ الدكتور الشحيمي مقاله: تعرضت لفظة الخيانة نفسها لخيانة استعملت في غير موضعها وفرغت من قيمتها الدستورية وجوفت من معانيها العملية عبر سياسات الحزب المسلح المحظور، تحولت إلى ضجيج إعلامي واتهامات صوتية مزعجة. يتفنن هذا الحزب في تخوين الآخرين ويتخصص في فرز الشراكات المجتمعية وفحص معايير المواطنة، يقف كالخائن أمام مرآة الخيانة فيرى الجميع على شاكلته. إف والله توصيف جميل، استعارة موفقة. للخيانة تعريف سياسي راسخ وتوصيفات قانونية واضحة وكلها تنطبق على الحزب، فما هي الخيانة ومن هم الخائنون؟ تعرف الخيانة بأنها كل إخلال بالواجبات الوطنية الدستورية مهما كان شكلها، وهي بحسب الفقيه الدستوري مورو كل تقصير في أداء الواجبات الملقاة على عاتق رؤساء السلطات الدستورية، وتتجلى في إعاقة عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. حصرها الفقيه الدستوري ديفريجي في إساءة استعمال السلطة لتحقيق مآرب شخصية وارتكاب أعمال مخالفة للدستور. أما هوريو فيراها تعبيرا عن الجرائم السياسية المهددة للوطن، فيما يركز جيجل على جوهرها المتمثل في خرق دستور البلاد. ويؤكد الدستوري فابر أنها تشمل كل انتهاك خطر للدستور والمهام والالتزامات والواجبات من قبل رئيس الدولة أو من قبل رئيس الحكومة. عم يشرح لنا الدكتور التوصيفات القانونية التي أعطاها فقهاء الدساتير حول العالم طيلة الفترات الماضية قبل ما نوصل للمرحلة يلي شخص تافه صار بده يوزع معايير الشهادة الوطنية ويتهم الآخرين بالعميلة والخيانة.
يتابع الدكتور شحيمي نصة المادة 60 من الدستور اللبناني على أنه لا تبع على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. لا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى. ونصت المادة 70 على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم. لم يتطرق الدستور اللبناني إلى تحديد عناصر جريمة الخيانة العظمى على غرار دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، أخرجت من دائرة التعريف التشريعي الدقيق وأنيت تقديرها بمجلس النواب لجهة الاتهام وبالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع فصلها عن حالة خرق الدستور. ولم ينص الدستور اللبناني صراحة على آلية عزل رئيس الجمهورية، إذ لا ترتب عليه مسؤولية سياسية إلا في حال الإخلال بالدستور عبر الخيانة العظمى. في هذا السياق تحدد المادة 49 من الدستور اللبناني دور رئيس الجمهورية بوصفه رمزا لوحدة البلاد والساهر على صون الدستور واستقلال الوطن وسلامة أراضيه. يقسم اليمين وفق المادة 50 على حماية هذه المبادئ. لم يثبت أن العهد برئيس الجمهورية والحكومة قد خالفوا هذه النصوص، وبالتالي لا ينطبق عليهم توصيف الخيانة. وفق هذا المنطق يدان الحزب المسلح المحظور بأفعال ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى من خلال تعريض أمن الدولة القومي للخطر، ويتجلى ذلك في استجلاب الحروب، احتكار قرار السلم والحرب، التسبب بعودة الاعتداءات الإسرائيلية وما رافقها من دمار واسع، والتلاعب بالجغرافيا الحيوية وإخضاع مناطق بكاملها لمنطق الأرض المحروقة والخالية من السكان في مخالفة واضحة للمادة 65 من الدستور. أدخل الحزب عناصر مسلحة غير شرعية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في تدخل مباشر في الأمن اللبناني والعربي، وخدمة لمشاريع إقليمية في مخالفة لأحكام قانون العقوبات، ولا سيما المادتين 278 336، علاوة على تعريض العلاقات العربية للخطر خلافا لمقدمة الدستور ومواثيق جامعة الدول العربية. امتهن الحزب الخيانة عبر انتهاك متكرر للنصوص الدستورية والانقلاب على طاولات الحوار والاتفاقات والبيانات الوزارية. بدأ ذلك منذ استحواذه على القرار السياسي وانتزاعه من الإكثرية النيابية وحصره ضمن تحالف السلاح والفساد لخدمة أجندات خارجية لا تمت إلى الصيغة اللبنانية بصلة. نفذ هذا النهج عبر جر البلاد إلى صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية وبما يتعارض مع سياسة الحكومة ومبدأ التضامن الوزاري المنصوص عليه في المادة 65. ومع قرارات حصر السلاح بيد الدولة يستمر في التمسك بترسانته العسكرية، بما يبقي لبنان ساحة صراع إقليمي وكأنه تابع لمشروع خارجي ولا يملك قراره السيادي. بيختم الدكتور محي الدين الشحيمي مقاله: استنادا إلى هذه النصوص والمبادئ يتضح الفارق بين مفهوم الوطنية والخيانة. ليست الخيانة تهمة تطلق اعتباطا، بل توصيف قانوني ودستوري دقيق. كل خروج عن هذه القواعد الجوهرية في ممارسة السلطة يعتبر خيانة أيا يكن المرتكب. أما الامتناع عن اعتماد المسارات الدستورية ورفض السعي إلى حماية لبنان من الحروب والإبقاء عليه ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين فهي جوهر الخيانة الحقيقية. لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة نتيجة هذا النهج من تهجير ودمار وخسائر بشرية، في حين يفترض أن يكون هدف السلطة حماية الاستقرار وصون الدولة، وبينما يفترض أن يكون التخوين أداة قانونية منضبطة تحول إلى سلاح سياسي فاقد للقيمة. وهنا تكمن المفارقة. من يرفع شعار مكافحة الخيانة
يمارسها فعليا في سلوكه السياسي، وهذه في حد ذاتها قمة الخيانة.

طبعا المقال مثل ما لاحظته مبني على المواد القانونية، سواء المواد الدستورية بلبنان أو سواء فلاسفة الدستور ومنظريه بالعالم، لحتى نعرف مين الخائن فعلا، لأنه توصيف الخيانة بده الاستناد إلى مبادئ الدستورية، ويتضح تماما من خلال المسار اللي شايفينه قدام عيننا وعم يتمارس بشكل مستمر من وقت الانقلاب بسبع أيار لغاية الآن، هو أنه في ناس عم ترهن البلد كله لأجندة خارجية وعم تضحي بمصالح البلد، وبالتالي هذه قمة الخيانة، وطبعا ما حدا ناطر منهم شهادات بالوطنية.

والله الحق معكم أو حقكم علي يعني الحلقة كئيبة اليوم. هي الحلقة كئيبة اليوم إنه واحد عم يحكي بمواضيع زنازين وجزارين وقتلة وسبع أيار. كيف بدك تمرق فيها هيدي مسحات وكيف بدك تطلع فيها برات الجو؟ في مواضيع بكون جدية لا تحتمل أي نوع من أنواع المزح من باب احترام الأرواح يعني واحترام أهالي الضحايا. يلا بسيطة تركيكم الفرفشة لهي الفقرة. العديد طبعا من الترندات كانت تتصدر الهاشتاج بلبنان على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية، إنما كان الأبرز بيناتهم هو غسان سركيس المدرب اللبناني بكرة السلة، المدرب الشهير، وأيضا جبران باسيل. لك طلع عنا كارثة إضافية كمان بسبع أيار بننساها نحن، ما بس في غزوة العصابة لبيروت والجبل ومآسيها، طلع عنا بسبع أيار 2005 عودة الجنرال النحس إلى لبنان. شوف ملا نهار كارثي على البلد، تاريخ مشؤوم يعني تاريخ مشؤوم على الآخر على الآخر يعني. وإذا الناس نسيت طبعا في منا في مين يذكرها، فأتكفل بالموضوع البرتقاليين بالأمس وطبعا نالوا على ذلك الكثير من المدح، يعني مدح قد ما بدك كان في مدح. طبعا بتغريدة مطولة كان الوزير باسيل عم يتذكر سبع أيار، عاد الجنرال وعاد معه الأمل، عودة الوطن إلى الوطن. فعلا يعني من وقت اللي مين اللي ذكرنا ونحن بننسى انه بسبع ايار كمان في كان هاليوم النحس المشؤوم، كان في اسم مناسبه اخرى بال2005 غير ال2008. فعلا عاد الامل مع الجنرال من لما رجع، يعني حياه املنا فيك وفيه يعني وقت اللي رجعتوا ما شفنا يوم خير بالبلد. الصفحة الرسمية للتيار البرتقالي ببعبدا كانت اسعى عم تتوسع أكثر وحاطة صور طبعا سبع أيار، عودة الروح، عودة الوطن إلى الوطن. حين ظنوا أن المنفى سيسقطه عاد أقوى، وحين اعتقدوا أن الضغوط ستنتزع توقيعه صمد أكثر، عاد عون إلى وطنه لا طالبا سلطة بل حاملا قضية آمن بها حتى النهاية، لم ينحني، لم يساوم، ولم يسمح لأحد أن يكسر إرادته. سبع أيار، عودة الوطن إلى الوطن. فعلا يعني ولا كلمة صدق، ما بدك كلمة واحدة صدق من كل العبارات اللي اختاروها. قال لك ظنوا أن المنفى سيسقطه عاد أقوى، اعتقدوا أن الضغوط ستنتزع توقيعه صمد أكثر، وأهم الشيء ما رجع طالب سلطة أبدا أبدا، مش عمل تحالفات شروي غروي شبال ويمين، ساعة مركز ساعة سوريا ساعة إيران ساعة حزب ساعة ضد الحزب، بس كرمال يوصل لكرسي الرئيس ويحقق أمنيته ولو بده يهد البلد أبدا مش طالب سلطة. اوعى تفكروا هيدي كلها ترهات من بنات أفكاركم. سبق بس حتى يعني تشوف هيك كلام وهيك أمور خاصة بعد التجربة، شايف لو ما كان في تجربة بلك والله يعني جماعة دلوا يسوقوا كل هالفترة توصلوا على الرئاسة شوفوا البلد كيف بده يصير، واز وصل شفنا البلد كيف صار يعني. هينا بعدنا الهل عم ندفع الضريبة.

بس من بعد كل هذه التجربة النحس ومن بعد كل هذه الكوارث اللي صارت بعد النحس لغاية الآن بعدهم مؤمنين بنفس العبارات. هيك بنرجع على العبارة التاريخية الجوهرية، الله يرحم يلي قالها، ما بعرف مين قالها، بعمرك شفت برتقالي بيفهم. أما غسان سركيس فطبعا ما كان نجم السوشيال ميديا بالأمس من باب الرياضة، لا بل من باب السياسة كالعادة. اللي بيعرف غسان سركيس بيعرف أنه هو برتقالي سابق، هلا بعدين رجع كوع لما شاف الكوارث، بس بعده يعني كان من الجماعة اللي بيمسكوا المجد من طرفيه مثل رجال كرم، يعني معاونة وممانع بنفس الوقت. بالأمس كان عم يحضر احتفالية فقال بالكلمة اللي فيها من بعد ما مجد وحكي وذكريات وكذا، العبارة اللي الناس أخذتها وتداولتها المقطع من الفيديو، قال لك بركع قدام رينجر المقاومين يلي بالجنوب، أنا مع لبنان فيروز وجوليا بطرس، أنا مش مع لبنان مايشة دياء وإليسا. ما بعرف شو المناسب وشو التشبيه يعني بالموضوع. بعدين كمان حضرتك يا كوتش فايد بموضوع الرينجر والثقافة فضى صرميتو، يعني كلكم بتفوتوا بنفس الإطار حتى لو ما كنتوا بتتبعوا نفس العقيدة. ماشي خليك عم تشمش مريحة رينجرات قد ما بدك، معنا مشكل، بس انه شو خاص لبنان فيروز وجوليا وليش الحديث عن مايشة دياء وإليسا؟ بالعكس يا ريت كل الناس عندهم موقف هيك واضحة، يعني وين جوليا دخلك من كل اللي صار من وقت الطوفان لغاية الآن؟ سمعت لها شي نفس؟ قديش صار في اعتداءات على لبنان؟ بالعكس كانت عم تستضيف هوكشتاين وتطبخ له ببيتها هي وللوس عين المدام. في أحلى من أنه اللي واضحة الأد بموقفها من أول ما طلعت بموقف السيسي بتقول كلمتها وما فرقاني معه، يعني ليه بعدين ما يشديها؟ أنه حدا عانى معاناتها 21 عملية جراحية ولغاية الآن بعد ما حولوا قتله بيتنمروا عليه وبيسموها مدام بلاستيك، هيك بيكون التقدير للعالم يا كوتش من بعد العمر؟ للأسف يعني طبعا تعرض لحملة طويلة عريضة ولردود من كافة النواحي. يعني بتذكر وقت اللي كان مريض بالكورونا وقت اللي كان على شفا الموت يعني وسلامة قلبه بعيد الشر عنه، مين الناس اللي وقفت ودعيت لك وصلت لك وزارتك وعملت؟ ما بعتقد هاي البيئة اللي قاعد عم تمجد رينجراتها بهالأيام، بس يبدو كمان تنسى بسرعة الزهايمر. أنا مش متفاجئ من الموقف، أنا بعرف الكوتش كتير مني عامل معه كذا مقابلة وبناقش بهاي المواضيع كتير فبعرف موقفه تماما، بس هلأ رجع استذكر عن جديد وقاله كذا أطلالة يعني ورا بعض، بس هيدي كانت صادمة جدا. وكل التحية لإليسا ولا مايشة دياء، أما السيدة فيروز فتركها على جنب يرضى عليك، سفيرتنا إلى النجوم ما تشبهها بحدا. آخر شيء بدي توقف عنده بهالفقرة بتغريدة هيك بسيطة، زميلتنا نوال بري كانت عم تشتكي من مما تعانيه، يعني قالت لك بعبارة مختصرة شركائي بالوطن يمنعوني من تغطية الأحداث جنوب لبنان. نوال بري كانت دلت لفترة حوالي 27 يوم أو 25 يوم بعتاد عم تغطي الأحداث جنوبا، مما أثار عليها نقمة كتير كبيرة، أولا لأنه على شاشة الام تي في، تانيا لأنه كانت عم تقول الأحداث مثل ما هي من خلال رسائلها، عم تقول أنه جيش الاحتلال كان عم يفوت يحتل ويدمر ويعمل ووصل لهون وكذا، وهن ما كان بدهم هذه الأخبار تطلع. لما قررت أنه تنزل من فوق يعني هيدي بس مشان تعرفوا، اضطرت أنه تلبس الحجاب وتلبس عباية لحتى تهرب منهم لأنه كانوا لاطيل بدهم يعتدوا عليها. فهلأ من عينها ترجع تطلع لفوق تغطي، فعم تشتكي وتقول انه شركائي بالوطن يعني بيئتي مفترض من عيني اطلع على الجنوب لحتى غطي الاحداث، لانه اول مرة نفدت منهم قدرت تنكرت لحتى تهرب، فهالمرة من عينها بالمرة تطلع. جماعة مؤمنين بحرية الرأي وبدهم تنقلوا الصورة اللي بدهم اياها، بدهم يقولوا لك لا سقفت من جبال ولا في بلدة محتلة ولا في دمار ولا في خراب ونحن منتصرين، وكل يوم صرنا هنوصل على وصلنا على حيفا تقريبا واخذنا جليل صار بجيبتنا. اذا ما نقلت هيدي الصورة فانت طبعا تخدم الاجندة الامريكية وانت متصهين. لازم كل القنوات تكون أخبار ميادين منار.

وبلي لك هالطلعة يعني بلي لك خلي لك بخليك بعيدة عن بعد عن الشر وغنيل جماعة مترصدين يعني نفدت أول مرة مش أول مرة من أيام الثورة هي عم تنفذ منه ومن اعتداءاتهم بس ما تقلي الجماعة يقدسوا حرية الإعلام وحرية الرأي أبدا ما بيتعرضوا للناس ولا بيتعرضوا لحدا أبدا إذا حكي كلمة ما بتنسبهم واضحين وبيحبوا الحقيقة

0: غزالة
1: نسخة واحدة لا تتكرر. ما شايف هيك بنعيا كلنا بنقول هذا الكلام لا انتوا كمان بتصدقوا هذا الكلام. الجه الروح تخذيها يا بعد اول اردب عن امو غزالتي علي يد قلب بخصك خبص العالم بعطلك احب عيونك وشعرك وعيون المحب عن عيوب الحبيب.

0: هالأغنية الجميلة من ماجد المهندس. نكون عم نوصل لختام هالأسبوع وختام حلقة اليوم الجمعة من تريبولي لايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنيكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان الموعد يتجدد الاثنين القادم إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. على لوقتها ما بين غير أتمنىكم الخير والعافية والأمان جميعا خاصة للغزلان.
1: هيبة وشموخ وعزة طيحين دنيا بغمزة حني
0: عزة. في عدة أنواع من نوع واحد معقول في غزلان بقرون وبلا قرون نوع واحد.
1: غزالة
0: بعدين هيدي الغزالة مش متل باقي الغزالة.

انتهى الأسبوع مثل ما بدأ، بعدنا على نفس العناوين، بعدنا على نفس التصعيد، بعدنا على نفس عداد الضحايا. لا بل عم تزداد الأمور وعم تتوسع، وصاروا 68 بلد. إن شاء الله نكون بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى. كل أجبتك على الانتصارات. وهلأ عنا موعد مع المفاوضات، وهالمرة بيوفد موسع أكثر لحتى نشوف وين بدها توصل الأمور مع انطلاقة أسبوع جديد. والله يسترنا بهالفترة من توسع العديدات أكثر وأكثر.

0: وبما انه كنا عم نحكي عن بهالحلقه كثير عن موضوع المظلوميه وعن الوقوف مع الظالم، لابد من اعاده التذكير انه ولا تركن الى الذين ظلموا، فقد خاب من حمل ظلما، وتحديدا عمائم العار. مش نسينكم مش نسينكم، ذكرين
1: انت الدمار الشامل وانت الجمال.
0: بالاول كنا نقول الله يهديهم، اما هلا لا، ان شاء الله بيدلوا هيك على ضلال لحتى يحشروا مع الظلمة الذين يدافعون عنهم والديكتاتوريين والمجرمين والقاتلة.
1: اعوف الدنيا والبيها.
0: نعود ونلتقي الاثنين ان شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار، صباح الغزال.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي FM 97.9 و 101.5 FM ستيريو.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان.

0: دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزاف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
1: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
0: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بتطني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبهم سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: ارك امبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش اجباري هيدا اختياري. ارك امبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. اما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلاد.

الكايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: ضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل، بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرياضة.

للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: على هواكم
4: 97.9 و 101.5 اف

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشبابلكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: إذاعة طرابلس
3: cool على طول.
2: تريبولي FM
3: cool على طول.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

والعمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: حبيبتي
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22